فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من

الحاجرة، والعصر والشمس النقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والإشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبتأوا أخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم بغلس. متفق. وصلاة العصر أربع، وهي صلاة الوسطى للحديث، صلاة الوسطى صلاة العصر. متفق عليه. نعم. إنه يهون لطلن بيعك ميل وسط هذا ودي ما يجوتي فتي بي هنده ما يدو لطلن وقتي يجورا تدو دي يهي جوتي سطة uri meta hunde wonde don meta gotel do di boadi ko meta be santiel ni ado man wakati asri bonasti na hadiso fe annabi sallallahu alaihi wasallam adono jula jura yake to nange mili enen ta asri bo to nange mai lesi ha nge do yana vojugo on to nange asri do yana vojugo na nange do wailita nden ta mangar babo o do jula yake to nange muti e saibo yake fere oro jula law ya ke fere odo neba julugo to ni wala hari ummatore hauri ma o juli law to ummatore ne biya urugo bo o ne bini julugo nennen ta julde asirafu dum darde nay mari ba julde jura no mari darde nay julde asirafu no mari darde nay nennen ta julde asirdo kanjum biete salatul wusta julde sakare ha hadis muttafaqun ala hadis الأولى صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة المغرب من وقت غروب الشمس إلى ما قبل سقوط الشفق الشفق الأحمر وهو الحمرة التي تبقى في السماء أثرا من آثار قرص الشمس فإذا ما سقط هذا الأثر وغاب عن السماء دخل وقت العشاء وإذا أدركت الأخت المسلمة من صلاة المغرب ركعة فقد أدركت الصلاة سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر وصلاة المغرب ثلاث ركعات نعم جلد مانغربا كيربون دو فودا ديغا موتو ناغي توني ناغي موتي ناغي دو نيني موتي جامني وقتي مانغربا بو وادي دو جوتو كو ماي بوهايا يوتا ياكي اون ييتا سافاكوري مبوديري دو تو ناغي موتي اون تاو اتشي بابال مان دو فوجا فوجا بوديري ني وارتا سودا اساما yake mai hayo ta voja man do paddum wakati mangarba to vojugo man do timmidini mangarba bo wakati mudun je sufta dum buri dum ka timmi nden ka wakati sai bonasti to ni bi adama juli ko darnde wore safa kuri do don no lutti o hebi wakati amma to ni oje asama do enon non kati jitoy bokadi to der wakati ma to o hebai wakati gote wore hander wakati mai bodo bo o hebai wakati yake mudu enon non salatul isha wa tadkhulu salatul isha waqtuha idha ghabati ash-shafaq wa huwa al-himratu allati tabqa fi as-samaa atharan min athari ash-shamsi fa idha ma saqata hadha al-athar wa ghaba 'ani as-samaa faqad dakhala waqtul isha wa salatul isha arba rak'ati nunnan dayya tabi julde mangarba woni nen julde isha inasti julde mangarba bo darde tati wonno le foti julde isha inasti toni safakuri mboderi hado asamado virni majjiti julde isha inasti esaibo do mari darde nay citagam en yino wakati bo do nasta ko fu mafu nasti fere mun en viende wakati vurtata wakati subahaka nasti fere mun vurti fere mun wakati jura bo wakati mun je yida dum je sufta dum urna dum ka je limtido amma wakati mun do juta wakati mun je waktu daruri mun bo larum bo do vurti da be wakati asri non non wakati mangal babo do nasta do vurti da be isai nam akhir waktu al isha qala al imam ahmad thuluth al layl li anna fi al hadith salla bin nabiy wa sallam

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

0: dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers.
1: La sharika lah. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: À lui, nul associé. Et voilà.
1: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.

0: les perdants.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
0: Les messages de Monseigneur.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكون يتنا مدررا بجل بهدشي توبي راديو النور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى هندبو هورينها إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء يندنها كتاب الجامع في فقه النساء يندنها كتاب الجنائز يندن لا رحبر بي آدم أمتي دو sare duniya o do hotana barzakh o do hotana jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha sare ma ko didabre ha barzakh en lari no habar ngi wamji noy be yiwirta maydo e be yen on handino yiwa maydo eno be yiwirta maydo eno sifaji yiwuki maydo vay hande bo en do tokkita ha do majum en do lara noy on be hasnirta maydo de nana siftora en yeccino hadar sere men salide badi be maydo on yiwata maydo e non non rewbe yiwa debbo e non non worbe bo yiwa gorko non non badi be bi adama mo buri yidugo hangeenda mako mo buri mo badugo ha lenyol mako kambe on timtata mo kambe yiwata mo kambe hasnata mo ande bo en tokkita ha do hasnu ki maydo kafnul muslimati khamsu lafaif قال الفقهاء تكفن المرأة في خمسة أثواب لحديث أم عتية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ودرعا وخمارا

السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله

اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم